بلا مسير يسر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير ولا لعين لسواي مدبرا بما على زهر يدوم دبرا ما توجه المكاري ليا باق حبا.

شيطانا من جيب الممر والهوتانا فرل خير جاتي لعين يسوق فلخيرنا المعين أديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت نبي توفيق عادل قاد والإلهام عدد يا لي مال وانبيام بدت لي اليوم برب الغيب أعاشني ممن خلوا وخيب لا يتوجه لنحوي مرغب أني مات مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد القديم كتبت شكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير ذو الحجة بشر ذقت حلاوة عبادة بلا تعبها ولا عمري قبلا وجاني الإيمان بالحلاوة وكان الإسلام بالتلاوة أكرمني

وقاد المندوب موالاني إذ كتاب الله قاد العلوم وقاد الحديث تعليم العليم جمع للجامع ما يحبطني فيه كثير من

لي وجيل أخي لم يكن بعاتلي توفيق عالم عليم وخبير قد خادني وخادني الأجر الكبير بركة النافع سفج الحياة.

سفرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه

0: ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق

ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف انصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والعشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا

ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه.

أحسني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية

أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

جل وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب

0: آلة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد

وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعديل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان.

ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران. ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب

وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك.

بارك لنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين واجعله لنا حجة يوم الدين واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين

طهارة وبالراء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة.

نبينا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. تقبل منا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.

الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي

الواجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نسلبه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيناه إلا أنت. اللهم اجعل

محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ودقها وجلها وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك

نعمتك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا بقدرتك فنحن أهلك وأنت رجاؤنا. رب كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفتحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء الجبارين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بذوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والخزي والقسران والسنار وسل يا ملك وتسلم على الذي بصرته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واذكر لجئ.

بالقلم المرتدى لك مزكى لقال يا من بجاهه فتحت الرقال واحفظ بي الذكر وكسر أجري في الهان والآت بحق الهجر وسل يا وهاب والتسلم على الذي ساق لخيري

البشر لسيد البشر أفضل البشر واجعلوا مبتع القيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وسل يا الرزاق وتسلم على الذي به أقود العلماء.

بأبي وفر لوالدي وفر للجميع من بالتعلق بفتل ياتم وارداني صاب الكلام ثم هن نازم يزع نزم ربي عيسوان واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وقتلهن من سكر مدمنا واغفر

بواسع قلمي والجسدي وكلكلي من كل ما لم تردوا لي ويا لي سلما وسل يا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعذها بجذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مظايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأخلاح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وليهم الرضوان كنت لي بما أروم وجال هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى أروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي أعد المتقون وجلها فيها مما تتخنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وذغت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله مخلد صفي وسخت برب العزيز الجود والحفي مع المصطفى والله مخلد صفي

ولي قاد إخلاصا لي خما سهوي ولا تغدي من في امتدائي محمدا علي صلاة الله ما سال النحي ولا تغدي من في امتدائي علي سلام الله معلي إذا فشوي ولا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في قلقي القائد العلوي وجيء وصول واصل واسع له ثياب بهم أغنان يا الله عن خفي وسيم وواب وزير إلى خير رب ذكره ختمها له وفي كريم واعد وادعو أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعي ولي نبي للبرع يا رسول من به لسوانا صاغ ذا الصل والصدوي ودادي لربي والمخفى وحزبه ومن حبه والله لي كان بالوفي وزقت بباقي سرط عبدا قديما لخير الخلق بالمكر والضوي

قرارا متى ينطق بمدحي مطرب احبتي الدارين صحب النفى بهم الهي لغيري كل من ليس يبرأ ابى الله الا كونوا سيدا فقد دوخ الكفار والقد جزوا اسود على الاعداء مسافير وكل شجاع رأس ذي الكفر يجذب ودود متى يقصد الهندور تجرد يبوء جبان يبكي وينحى تجرد

الصديق الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير أنبأ ابو حوض الفار رواه نادر بتدين المصطفى أبو حوض الفاروخ صرواه نادر بيرتد دين المصطفى إذ زأزأوا أو يضح بمن ذهبنا فانا له النور ثم النور بعمل مبرئ أبو سبطي المطار علي لا فغتير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خدمي محبا لكم في الله والله يكلم من يحب الله نعم المحيمن عن الميل أما خير والحق أقمن نبس اللقاء عبد المولاي وحده قديما لمن أنكر فيه كلا تلزم نصبت بناء المين بالحق مادحا لفرض على قلق ونا عنه الديدن نويت دوام الذكر والشكر قادما لخير الورى نعم الحضين المزين

كريم بالمكارم محسن نقي تقي صالح مصلح بشير لمن لله بالتقي ضعن نبي أديب ذو حياء محب نثير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غض حليم تقي بلا من كلاما تلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مضرب مسيح ملاس ومحسن نصيب حصيب ذو عطايا مقدم والناد والميزان نعم المكان

خدم دلت لا سبحين الجد سبحين يحسن نجيد مجيد مواصل من له انطحى معلن ومفضال ومؤمن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنن بكوني قديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر بإقواد للرحمن سترا وأزدرا نويت رضا الرحمن.

من اللهو طغرت وسنته إن شاء ربي أبين نظرت بكوني عبد ربي وصفى به عمري ودار الموتن نويت بما يقتيض ذرا بخدمتي لخير الورى نعم المخفى المعين كتبت

كتبت وخدي بكرة ربي مخاطبا لمن حبه عنك الكريم وهو بنكار كرمت وفقت الكل يا قيم عليك صلاة طيبها أخجل المشكاة كشفت دجاءنا وأرسلتنا معا عليك خيام عرف جذر المنكار قرب يا مفتاح أني جلوتها وقبل العدا زلزت والجهل والإفتاء كصوتك ما أضمت ذا العري جائعا ومن كبلي قلت يا خير من فكار كذبت بجاء قلبي وكلي حميته يغضي الذي ما مشتكى مشتك أسكى كوسك تسقيني بهذا بشارة وليخط فيضا أخجل البحر والفلكى كتابك ديني ووخي هداني بالهدي ونسيت ذكاي كتاب كريم منك وعيد

طيبا أخجل البحر والوبلاء لا الحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الوايد المغني الذي كشر الخلاء لا شكر مني بعد حمد مقاطبا لمن جود لي خادما أخجل الحداء لك السبق والتقديم يا خير سيد أنا الواهد القير رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاح.

إنك الذي يحبهم فلا لمن جاء يبغي منك ميلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاله جهل لكم لا تجوع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدار أبغي من إلهي

البراء محمد صلاة الذي لقاد ما قلد الوصعى عليك صلاة الله يا خير مجتبى

عليكم صلاة مغلام من الواسع الباقي الذي قل ضرتها على تعطلان لأشجارك خير لا شغوة قد تجيب اللعنة والدعاء يا ذي بمن أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قاد لي تجر قطعا أطاياه في بر وبار فخر إلى شكره مطيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مقدومي ولي أوصل النفع علومي وعرفاني وسعي بكي لمن بك لي قاد التوالي والشرع عنائي بمحو الله أني معرته وصفى حياتي من لغيري كهصرع اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا اللهم لرب البرايا وحده قنها كلي ما اختي لي من خيموس ولا كلي لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمون كريم نافع جل عن مسيب لنا أرسل المختار عبدا مقدما قليلا حبيبا فائقا جملة التمليم.

خير سيد عليك صلاة الله يا لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا محي الجهل لك المعجزات القائقات التي بها أتت قبل من غير المراء جملة الرسل لك الشره قد صار بصار بالضعوة كمن شق بدر شايد تم بالفضل لمن أنزل الآية التي ختني بها كتابا عذيبا بين الحق بالظل لمن أنزل الآية التي ختني بها كتابا عذيبا بين الحق بالفضل لساني والأوصال عبد له بكم فأوضعت روحي ونفسي لو دار نياتي وعلمي وكلمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكلي لأنت القليل الحق يا خير شافع وشرواك لم يقلق باق

محمدي الذي ألزمت للسعي يقيني يقيني أمضاح سيد قفاني بالباقي ضوي والغيب يميني عليا دين قتل في خدمة خلد المدينة تهدي يصلي بالتسليم عليك الذي بي قبضة كالأعادي يرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بالتسليم عليكم وأسابكم فاق أبدا.

يبصرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة الدانئيب يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الداعرين يا جالب الوقيب يوصل للباقي بارات نافع بك دار يا ذا الشرق والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرد داوني يؤكد كل حبل حبي وقدمتي لمن قاد لي قدر المقام طيب الطيب خرجت بفضل الله مما عوب قاب وينهو لقوم فعرقوني موبق خرجت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان لله يرصد حصائن ربي فتح لي وذهب لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزق خذ الشكر مني أعظم معين وبشرا به المصطفى يا خير هادي الشيق خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نهب الذي يتبذق خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في السور ينفق عدبت العداء أني وغزا تمنت إلى غيرنا والكل قد كان يبلغ عظيمك راض عنك فاقبل شكره لوجه الذي من حبي فيك يمضق خطيات أنهمت بعد توبة لباق له عبد إليه تألق خذ العام يا مختار لله خدمتي عليه سلام من فيك أدنق خرجت من المتروك بالله وبيعي له بيع به ليس يخف خروجي بربي ما كمن قبلها وينهو لخيري لا لنحيه وبخور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمضاح لسة آمين يا باقي.

فنعالوا بك الآهات من ذي تفدني لذي الأرض قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لذي الأرض قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لكم رمت من ربي سلامي سرمدا مع الليل

إجلال عليم وسدد عن رب المنبع العلوم يا الله ويا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا لصلاة تجب الوداد لي ورضا وذقوا الأمداد.

لغير ناشقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل وجعل بجاه العظيم قطيا أعلى رداك قد أراك مقطيا ليقطع ما كنت أروم جسبا يا من كفاني افتراء وكسبا يا من كفاني زقا والأسدا ولم توجني جادي حسدا يا من أراني من الشيطان وكل مطرب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشدو مع سلام بفلاحي يشدو على الذي

وسبي بالحال والمآل ودع عني خيرا لم يكن لغيري ودع عني سببكن وتجمع عني خيرا لا يريم يا مغنيا يا يقود ما أرم وجل ورافي أبني رداك يا مردي دان إسعدك يا من أتتني بمنايا الحرم من وبي وزادني محرم سلي صلاة لا تزال قائدي إلى نبي الله.

سيد كل ملك ومرسلين يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي قيورا منه سفر سل صلاة لا تزال مدخلا بسرا بتدريم دفي مؤصلا في قلب من ليس يماثل البصر في القلق والخلق وكثرة البصر سيدنا محمد والآل وسبيل

سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما جاد منير سادة الأصفياء الأتقياء القادم وسل سرمدا عليه بسلام في جملة جنب الكرام يا سلام يا قائد لذكرك المساني يا من بي تاب

وعينك جاني قديما أسنى ومتوجل أنزال جسدي ولا توجل جادي حسدي يا من حماني على نار الفاني ولي تطيب جماد الثاني لصلاة نيد قلب البصر بسارة للمدقاقي البصر مع سلام تائق ما لا يدي.

يا مرحماني أني دن وتببي وجد لي دربي أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدني من رأيد الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سرى قلبي نافعا

وسلا من يكتب الأسرار لي أبدا ويجيب الأسرار إلى سواه وسوى عيادي ويجيب الحكام كلا.

نبي ورسول العالمين من لي يقول علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبسر والبقاء لصلاة تعلم الغيوب على الذي قد ذات الغيوب سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وعدم قلم يا من يقود لي من اللو العجب يا قيدا لي منا في عرجب لصلاة قطفت من الأغا على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وسبي

ودمني عن كل كد ومرض ويبلي العظم في كل غرض وليس واجه من وجه داء وليس واجه

خلي صلاتني تقلد وذن دنك العيدة معا بسر وعدم إلى سوى ذاتي تؤيت المريد مني.

وَدُغْرِ جَنْمٍ كُلِّ قَلْبٍ قَدْ قَسَدُ مَا سَأَنِي أَيْتُ رَسَدُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ أَنْتَ الْوَادِي يَا قَائِدًا يَا خَيْرَ فِي سَوَادِي.

وسبي في القال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم مسارة لجندك بيلهم تبين من لا يخفى عليه شيء قاعدا من الأخفى يا مرجا إلي قاد رشدا يا ملء وسكري من

تسلم من كل ما بي تجيء الظلم مع سلام يسرف الأغيار لغير قلبي يجب الأخيار إلى ما بدي بلا دخاني يا منذ

وسبي في الحال والمآل وجل بي يا مالك أعراضي رفع العيوب وزف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وشهد يا رب أني منصرف عن العداء لك وأنا

مسليا مسلما على نبي فاك كل اقرب واجنبي مسليا مسلما على نبي فائق كل اقرب واجنبي صل صلاه تخرج العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه الي

وسامي بالحال والمآل وجا المقري وممري والديور لي سوائد بأقل الخيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون

من حما كليتي أن سقى والي وكل مفضل سقى سل صلاة المنى تصحح يا غير شعب إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير وتقبالي على الذي زاد عني داء وزاد الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال وتعرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني وتقلني حليب وجعل فؤادك الكريم نيرا ولبيك بك واسع نورا وجعل كتابتي وقولي عندك أقل يقين فرة لجندك وقايدي وقولي والعمل مسح عاد لك وجب للأمل وجعل عياتي يا جميل الجنة عن العزاء لجنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

لغزقوري مدام من خالدي أن جؤمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين عني وليكن بكرم ومني وسلي عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل وجد عبد الله سلام أبدا أني يا غير كريم وبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوزلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاتج ومدفعي صل صلاة عن يداك تغني وعن مناهيك من يا مغني مع سلام لي وصل سلاح مقلدا لأرباح والفلام على الذي قد مدعى قد ترفد لغير رداء معا فانترفد على الذي قد مدعو قد ترفد لغير رداء معا فانترفد إلى سوى الضر والإفساد والمكر والغرور.

واجعل بجاه المنطقة حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

لغير ما يرضيك لي والجعاء لي أبدا مع سلام يوصل منك إلى يقنا يا منزل ألا الذي لك توجهت سنين به وقتن الحلال والفنون في جناح محمد والآل وسهمي في الحال والمآل وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طارد.

واجعل مكوثي لك خير شكري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضري جمعت بيني وبين البري نبهتني تنبيع شاكر عليم باقي لدي نفقت للعلوم صلي صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدى مجن عسل مع سلام ليقلد رباح في كل ما ليتجود من مبام على الذي سيتني قديما فقتلي

yalla ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya rutabayn ya baynal aayiqi jama'at bayn ya baynal aayiqi li salatan bi suraid tadu ma salamin bi mudhi yatadu ala alladhi bayni wa bayna tasal bil anfisal ya nabi ya ma wasal yijna muhammadin wal ali وسهبي في الحال والمال وتجعلني على بدر خيرا يا من بهم ساغ لغيري ضيرا ولي بهم تلازم الخيور مصفيا بهم مري والديور واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أيرتني بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك.

وسربي في الغال والمال وجعلت العافي وقف يا حب إليك من خير كثير يا محب ففيك لي ما قد الأجور لي منك منجبا ولن أجور.

وكنت لي بمنية المجامع لصلاة لي بشكر تسدو مع سلام لي بحمد يسدو وبمدي بجدق ووفاء يا من لغيري زاد المخويفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وسلمي في الحال

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسع مع رضا بالواجم وللجنان كن دليل بواجم ليقضى واجب.

من لغيري ما لم تهب لي مديم خيري الذي أوزن لي خيورا صفى بآل عمر والبيورا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل

ملكيا قدوسيا مكرميا الثناء والحمد والشكر معا الذي فضلكني قد جمعا صلي صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء وسلام يتقي عن العرش ويملأ الكوفية يا ذا الفرج ويدخل عن البزر في قلب النبي تروري كل يقرب واجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وزهبه والحمد واجعل بجاه العظيم قولي منورا يا جمع لا والتولي.

وانزل علي بركات الفاتحة وجل قلامي للغيوب فاتحة وانزل علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرا وانزل علي بركات آدي إمرأة

يا باقي الذكور مروم نفيد ابليس وما والاه الى سواي سرمدا يلاه يلاه صلي ابدا وسلم.

وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من أي بنفس يا مقيت القدم وهب لنا العزمة يا وهاب يا من لا إياب وذاب وهب لنا العزمة

يا الله وسلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس صالحين سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل عازب ما يسوى قلبي أبدا إلى سواي وسروري يبدا وصلي يا رحمن وتسلم على الذي إلقى قاد العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل بالذي يسوى قلبي أذبين بغير توجين إلي يتبين واكتب لي اليوم مقامات رجال يا من يقود لدواء من النجال وسلي يا رحيم وتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليا في الختمة ليس يكون لعاد يا من لو كن فيكون

جبلي يا ماما سونا لم يرى رجلي خيري ولي خيري لم يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة لي تقود مرشدا يقودني بلا انبياء رصدا مع سلام.

وسبي في الحال والمآل بكتاب يسقني جميعا من لم يبوني فإنك سميع ويا أبلي اليمن.

فيغبو على الذي قد دعا القسادة إلى سواه وكفى الفسادة. سيدنا محمد والأهل وسبيب

ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة تجيب الأقدار إلى سوى النبي والقدار وتسب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يهمدا ما سلام يقلج البصر على الذي جعلته فخر البصر سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل ولي أوصل لجناني سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم.

من التريد كل ما أني بي بلا إقالة وقبلي ربي لصلاة يد قلد سمن وليت وسن بسارات زمن مع سلام يقلد صفا على الذي بين خير

أوجعل مبيعا عني أبدا لغير زادي وسروري أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم تدلي ذا سومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من سريت

وابلي يا صفا في ليالي وجملج الانعر ما حيالي وعذر جوال بسقائي والنكد لغير سيدي ومني ان كل كد وتجعل الدنيا لي المصالح بعيده ابدا قديما صالحا وبلغيري جمله المفاسد ابدا.

لك ذكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطأ وعمدي صلي صلاة تلك لي تنور وتلو البدن يا مسور ما صلاة من دائب بالداء لغير ذات مع الأعداء على المجمل الجميل البصري الأسن الأسن موت البصري سيدنا محمد والآل وسيدي في الحال والمآل قبل يتعجل والتفسير وليسر ما تيسير وسمع قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم

ما سلام ليس خير الأمل أسى الذي يكمل الأمل ما سلام ليس خير الأمل أسى الذي يكمل الأمل ما سلام ليس خير الأمل أسى الذي

لك منك المثير سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجل بنفس ما أوايا أو نجني بك على تقوايا فقد ما بخير خير للجنان وكليات ودنو الجنان ودات من القلب من الأغيار وجلايات مسر الأخيار وتعيداك بسوى مضرتي يا باقي أبقيت لي مصرتي لسد بشكري لك في الفرد رجب وفي سوى يا مديم العجب قولي فيك يا ما لا تحصي سنة باغ كان لي يا محصي.

مع سلام بفلاح يعترف بلا شقاء من خيوج يقترف على الذي قدمتني في أبدي بجديد بلا

ملكو يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة خير خير جالب لي أبدا حليب علم حالب مع سلام دائم ليقرأ كل عدو كالكريم ميرون على الذي كونك لي به دار فكن وعلي بك أيضا نثار سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ركب لي اليوم وبعد اليوم كوني سررا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يأسى نفاق يلا ويا رحمن.

بالآزلي العربي من لي ميقات ربي عربي سيدنا محمد والآل وزميد الحال والمآل وقل لي الآثم في أغرابي جميعا يا محيا أمرابي وليا في القتل والتلاوة فغأ أجور الخر والحلاوة وجنايات بسرا

ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب سبلي وانطلقا باب شكاية ندي مغلقا بما محا من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صل صلاة بتقلد العيان مع سعود وتقود للبيان مع سلام زايد فغايدي يجود لي بأنفع الموايد على الذي يجرى جناسي مسان كل

العافية كل يوم خيرا كثيرا صافيا أندومي واجعل مدادي وقلامي يا حبيب إليك من خير كثير يا محبوب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وتلنا الرسوخ واليقينا يا من سقط قلبه يقينا صل صلاه التي تقلد في قلب عبد الورى فتولد على الذي يسرع لزومي ايدي البراق بذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل أدقني في كل شيء مكنك يا من طلبتني بفضل ذكرك ولي في التعبير والتفسير قد المخيبات بالتيسير عدم فؤادي ولساني من نفا وعندك جلي نور البلغاء يا الله ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير أسمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مولد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على نبي من دق بالمن مع سلام أنت ويغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قد

وسامي بالحال والمآل وزر بأقل وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكارم كل المفاسد وللمنجمع الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ذر كل شر لسوى ذاتي بلا رجل وكل سوى ودر السنين والأيام بمخجن القيام والصيام قدر الإنس وعبد الجن في كل صائر ومستكن ودر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقتل أقوما ودر الدارين فاقبل شكري وارضع للعتب وللبع ذكري بأن تصلي صلاة

وسامي في الحال والمآل وتجي عني ما لا ينعثر من البشارة نصرة منتثر نصرتني بي على الأعداء أسمتني من

لي ضرر في أبد يا من يزول لي ضرر أخذ قبل ما تريد مني بلا إقالة وبها تأني بياقي وجهك الكريم يبدي ما لم يعد صالحون قبلي لنا دعا مدعا دعا يجمعين من قد دل لا تدق لي اللعين ويرب لي اليوم تلازم يقين وعندك جني سرور المتقين أبتلي دقيقة في يقضي وفي تركي ولي وزرد بالفاج الوفي لي جد يا قدير بالوصول لك وبالفتح وبالتفسير رد إبليس ومن أساء إلى سوى ساتي وما أساء أبي دوام صبري بالجنان براعي والجسد والجنان بغير سك وبغير ولي.

آلي وزني بالحال والمآل وابلي اليوم وبعد اليوم عزمة كل من أذن ولوم سيد قلبي خير علم وعيا سيد كل خير سعي سعيا أبتلي يوم شروعي في الكتاب وما لي أتدعو سمت من عتاب ودعني عن معزيك

صلي صلاة من بصف أمري مع سلام مصلح لأمري للذي أكرمني بكوني أعجب جنن لكل الكون سيدنا محمد والآل وسامي في الحال.

أزد عني كل شك ووهم ولفؤادي قد علما بأم لصلاة تطرد العيوبا لغير زادي تكتف الخيوبا إلى فؤادي نائلا منيرا مع سلام.

وسبي في الحال والمال وارفع لعرضك العظيم قدري يا من محا ما زالي بالحدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة تفرض الوسادا لغيرنا وتمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عازم من سلبي على الذي ويبلي تكريما وبسرا

وزيني بالحال والمآل ويا أبلي يا ماما باك البصر وجل عيادي للنبي خير بسر لا يا رمان يا ريم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عرف دمان يا بيعط في رجب لغير ذات يا وقوت نعجب لصلاة تقلب سمن ولي دقوب يقنن كل زمن ما سلام يسم لك دارا يسون لي مقيرني والدارا للذي قمة في البري والبار قاد لي عظيم البري سيدنا محمد والآل وسيدي في الحال.

أجر شكور رافع السمين لكل ما يدر مني الجنان وفي الجنان وجدي الجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عفيت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالافيدي لصلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجود بيدي على الذي دللتني يدي ودلني عليك ما خيريه يجنى محمد والآل وسبي في الحال والمال وليعطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليا بركة الإسراء وأن أكون بسر كل رأي وليا كوني ككل مسري.

ابلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لومي صل صلاه لاياتي تؤمن من المكارم يا مؤمن مع سلام يتبع رزايا لغير ساقي يجب المزايا لي أبدا بخير كد وعمل على الذي لي يواسم الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

دار القرار والمنى والمنى. اجعل دقدر خليلا يا حبيب يا من غني بك عن كل طبيب. بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود اجرا لا يريم. اغنيتني عزمتني كرمتني عفيتني ملكتني بسطتني كونني

بك ولا إله إلا ما ملتني تملك خيري منزلي من خير منزلي يسبي نذري نفيد سكي وعدايا ودؤم إلى سوايا لي كسفت منبأم يقودني معك يا كتاب من قاد بك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما من ما شاء فعل وما تلت منك يا رب فعل وصلي عني

لغير ذاتي يسن البقاء هي بلا مكن ولا غرور يجل خطي أنفع البرور على الذي ويبتني محبة وقلت لي كونك لي وخدمة سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجلبي على رضا أعرابي يا جاهل العزم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد ولد بيني وبين كل ما لم تدو لي فزيد بالعلماء قد ولد بيني وبين كل ما لم تدو لي فزيد بالعلماء سل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمد مع سلام قائد أو سالي للخير في الغد والآثار على الذي قد آل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبد سيدنا محمد والآل وسبي في الحق.

وليد قود مقتدى دعوايا وتلي الخيار من دنياك وقتلي مع رضا سنياك يؤتى المفاسد لغير ذاتي وقتل الأعظم في لذاتي لصلاة بردائي عنك تسد لي وبازدياد منك مع سلام ليقلد اليقين تجعلني بإيمان.

وزابي في الحال والمآل، وحلبه بيني وبين سوئي في أبد يا مذب المزين. أجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زاد فضلا لسواي النار، واغتلي الدرهم والدينار، ولي فيك لي ما باركت يا نافع يا مزفي النعمة يا، وعد بيني أبدا وبين ما يستعاذ من قعونا. صل صلاة كل فاسد كسور لغير ذاتي لتدي مربسور، بلا خراج مع سلام فائقي ليجود أبدا بلايقي. على الذي سعت لي توحيدي لك بي رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل، وزبي في الحال والمآل، فما بي أخذت الاتصالا يلوخ بي وتقني انفصالا. يا جعيلا قد يفوق زني وزني غيري يا عزيم المني، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، ابتلي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلو سجل المراد. صلي صلاة بفلاح تزدو لي بسلام بسلام.

وزمي بالحال والمال وزد بسوري لك في اليوم وبعد يا من حما عن لومي أوزلتني لقنتني فسرتني لا شك فيما من علاك جبتني ألنتني بلا أذن فرحتني لينتني أكرمتني مدحتني مدت لي يسرت لي ملتني ما أوتما يسرني مكنتني أذب به وليجد بعزما ومد لي خيرا بغير صدما أقل يومك وأني سليا مسلما على النبي وكليا أقل يومك وأني سليا مسلما على النبي.

في الله وذكر وحسن خير عليه صلى الله بالتقييم في الآل وسبي سبي العلوم لله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبتني تنبيا شاكر عليم باقي اللي ينبقات بعلوم لك علي شكر من شعبانا وقبله وما دو قربانا صلي صلاة ميدا.

وسيبي في الحال والمآل وابني اليوم لدى عاداتي وبعد موائب ساداتي واكتب لي اليوم وبعد رضا في جملة الأعراج لذكر غربا أسكن عقائدي في توحيدي وتهيبي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوري يا منذرا قد جدت لي بسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي يوم كتابتي نذا درا وياقوتا دام في لذا من يقبل سجدي وجهك الكريم يا من أيادي لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم أني على من بباء العلماء سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وجلبي قد يا شكور يا من لغ من انت شكور شكرا واديا وولاية رضا يا من وقان عدا والمرضى في كل سر وجعل سهورا لي عبادة حوت مهورا وجعل مكاتبي لديك يا جميل أعلى رضايك فعنك لا تمين

ملكيا قدوسيا مكرميا امديتني بلقظة يقيني جملة ما لم تدلي يقيني لتبت عظمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وسل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمآل وهب لي سرغا مع الوفاء وتقني النقد مع الجفاء فابدع علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيك بالمختار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وزد لي

وسامي بالحال والمال وافعل بيدك رب لي جميع ما اقتدري مع رضاك يا سميع فوض وادي ولساني ويدي.

واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا الذي يكون سبك اوزلتني يوم وقبل اليوم وبعد اسرا حماء لومي جرت درك العهد لتعظيمي وكنت لي بالنفس

اذكر وعلم وتبارك اجبي وانبع بما يدم على حجبي صل عني صمدا وسلمي على وسيلة شفيعي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وارفع بيقي وجهك الكريم تتابتي إليك بالتكريم وعيدك جلاء جل خيري بلا نعاج وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

وجليا دربياني عنك وان اراد زديا جن منك زلمي علما وردا وادبا يا من كفاني زقا والودبا وجعيداك ابدا الى سوى مدرتي تقوم لغير سوى وبي جد جنو داوداكا واشغل بغير جدي مداكا واشكو تدرع يا سميع يا واحدا تنول والجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وقلت بيني وبين من يضر بغير جمع ابدا فذكري لك وحمدي ماضيا بذكري لوسلم يا الهي عني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآل وزرني في الحال والمآل وجد لي اليوم بك.

وسهمي في الحال والمآل والدرج الذي يسوءني بك في كل قلب معديا بجلبك ليودع فيك لغيري كل ما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من درج القناس والجن والعدام عن والناس صل صلاة بسلام يكملا كل سرور وأمان يشملا.

ملك يا قدوس يا مكرم يا غفرت للرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أرى صل صلاة بسلام يشردان لي بفوز وسقاء يمعدان إلى تراد وقولي والأمل والجنان لي يقودان الأمل للذي ينهو العمدادي مسيعا بسرق والوداد سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واجعل مدادي.

صل صلاه بسلام يرفعان ما زاني لغير زادي ينفعان بيدي في علن وسري ليجودان بعلى سري على الذي تمولى قلامي بالمد والصلاه مع كلامي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل ومبيقة الأغالقة يا من محام عائلي بالحديد معود أن يغسل قد يلا

من يرفعه للعرض والقتيام يرفعه على الذي تبيد لي تفكري حتى أخذت في العداك عسكري مع سلام نيتي يبلغه فيك وفي كرما فتبلغه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل هب لي اليوم كمال نقلي

بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنال نيات وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل ورد كل ما نخى جنابي من ضرر زور وضر النابي ضر عين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوء وغرر إلى سواه وسوى مقتير لي يا خيدا بك

araykani qad laka fi nafsi wa fi siwaya ya man kana an mukhawifi li salatan janibi tukarrimu ma salam amri yukarrimu alladhi kuni law ma'lumu wa qad li fi hubbi ta'limu sayyidina muhammadin wal ali وسابي في الحال والمآل وعزم بجاه العظيم عمري من غير ما يبك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجلقتني وسعتني فشكري

أم نعيدك من إرادة الآيات يسوني يا محمدي بآيات وجلو رافيا أجورا باقيا بلا انتهاء لجنان راقيا جلو يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سوى

مزاجا لخيرنا في كل ما يسوع يعذر أي سوء لماء لصلاة بسلام يرقيان للعرش والكثي فورا يرضيان على الذي لوى قلامي والمداد مدة أعوام بقدر ذي صداد عبادة لك وقمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وسبيل

ملكيا قدوسيا مكرميا أميتني عن العدا والمرض ولي تقل دردا في غرض وكنت لي بما يديم بسري بسارة من ملك وبسري صل صلاة بسلام يخردان قلود ملكك وكل صدان على نبي محمد والآل وسامي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صل صلاة بسلام تكرم بيا جنابي أبدا فيكرم للذي من رجوت الخيرا بجاهي وعندك فضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلت معكما محكما يجنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابلي زكاة والولايا ولي ألف ولي لين آيا أوى كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي أديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شقيا يجدك أبلي وتجلي بمداد وتمني بخير علم وسداد جديد بالإتام لجب العلوم النافعات يا خبير يا عليم أيبتلي سرع ربي ساعة يا من كفاني كدرات الساعة أغرتني شروع في العلوم يا معطي التأليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صلي على العبد رسولي والنبي من سانني ولي صفات نبي وسلما على مزهد من بلاء لغير ذاتي وحبي.

يا من حباني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا لصلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل ما سلام يقلد رغد وأمزي فيني بيومي وبغد بلا عيدا ولا عنا ولا عساب مسيرا كليتي غير اغتساب ألا تبعد الجمال أحمد من قلمي ما مد

لصلاة من كذات بركات تنخوى بها لخير ذات الملكات مع سلام ليطيب الوطن وليقود معي واستمرة للذي مدعب من رات الحرم لساد زفور ومنكر سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وملكا يا وصف راضيا عني أورى حجاني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنوبي أولاه لصلاة بسلام عني علي يا واسع واقبل مني رد لي خير ذات عبد البصر ما زوج المكان والبصر رد إليه ما يزره وكاد يفوت من الولاء حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعي لو المنى وقل لو اقمعي ما لا

من الخيار ما نحاني ما يفيد جذب لي نافع ما ينفعني بلا أثر وبالمنع يرفعني جمل الجميل تجميلا يري عجائب المفهم ذات تخيري لوى ذكوري أبدا على سرور وليجاد بزهوري يدور سلام يا رحمن يا رحيم يا من جسكون رافع قد سمي صل صلاة تقلد البصر تفدي إلى سواك 13 مع سلام يطرد العينا لغيرنا كي نعبد المعينا على نبي ورسولي أحمد يا من به ساق لخير الكمد وآله وسبيه وأدبي كل مباء لسواء يذبي وقل يا ذا العظيم

والقدر يا من أمان يا عن الإخراج والمكر والغرار كالتدريج صل صلاة لي تلين القلوب فرائبا تقول لي ما الخليل ما سلام تائق ما ساء إلى سوى النبي ومن أساء على سجاد سحاب ماقين من خب أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والأهل وسامي في الحال والمآل وهزل الشيطان والمكايدة لغيرنا وبكل كايدة وجل بقية آيات الجنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا لصلاة زاد بسر خالدي مع سلام ليسون والدي عن ذيق قبر وعذابي مع والدتي يا خير النيق معا على رسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبصر يجنى محمد والآلي وسبي في الحال والمآل وجل بي ذا نزام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبل مني كرما بجيما فاغ خلائق الإله ذي ذمن ومبي ما ساني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى وجل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والقلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا لصلاة النبوة لا ينقطع ألا الذي بأذى يا منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل حلمي ألا الوسيلة لسفيع سلمي العربي الآسمي العلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأظهر كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماجزا بالأبيض ودور يحمي وعياني تاليا وزور غيري جدي أقضاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا لصلاة تزرف الملوك لغير ذري قتدي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يترك الكلي والإجماع ألا الذي بي خلط كل ما خلط وأبدا رسولا معلما يجنى محمد والآل وزبي في الحال والمال وجل عبدك وإبك الخليل بجيج لا يكثر قليل وأبلغ سعادة الدارين.

بشرى اللغة والدقيق يا ما وجي الفصول والسنين لبزرك ورد الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم ثم يا صلي صلاتك التي لا تقطر ببالغ بلاغة قد يسطر ما سلام الله ما دون سلام خلق على الحال جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وادعني يا نافعي بشكري عن صبر او حلم وكل مكري واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل ودا كل يدي وادعني عن موجبات صبري وموجبات الحلم واذكر جبري واجعل كتاب لي كمد الحج والصوم وصلاة اهل نجي واجعل اليرضى مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم واجعل على عاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي يا رب دعا ناسي يا من كفاني در كل عازي يا من حماني عن يداك المغوية لك ذكوري قبل يومي تروية وبعد وافق ذكوري مني هذا عجرات العظيم عني مني ذكور الفائل الكرسي بحر مجلس من علي القدسي يا ملا تكبير وتقديس بك انتهى لخيرنا ابليس يا من لا تقديمك تمليك أسمتني من ضرر الملوك يا من لا انقضك ماله الأمور أفيتني فدنا ذا كل أمين يا نافعا بي كل من يزور أميتني ما ضرني وزير يا من لا أكون فيكون يا مليك أميت كل أن مسقات السلوك علم جل عداو أني إنك لا عند بسارة لجندك صبرتني عن الحرام قبلو وفنة الناس المحق والكبلو صبرتني عن كل مكر ندا كوني غريبا وتبت الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك وكلي خير عند بقرك آتلي نفي قاتل آي والسوء والإضلال تبطل سواي من قد زودي إلى الجنات بما ليعطت من المنات يهيت في العرام والمكروه بعزمة من جمع تكري لعد لغيري كل ما لا فائدة في وين غير آياتي قائدة وسلت لي مسرة الأبرين وقيت لي مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم ثم يا لصلاة تتب الأمراض لغيرنا وتجل الأغراض مع سلام يفلع القلوب ويجل برائب والحليب للذي بيت ويد عني مسافة سلوك يا زلمني سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجب سبلي لك يوم التروية يا من تقاني من قيود مروية وقبلها وبعدها وسجدي بخير خير ورداك قدلي وبعرافي بسكوري يا سكور يا خير من نجا

الله يا رحمن يا رحيم يا من لحفيد حافظ قد سمي لصلاة قطفت من الكدر يا خالقا بإذنه أجل القدر مع سلام النساء.

من فرعون وجعل آياتي للنبي النبي صلى عليه أبدا وسلم علي من دين فؤادي علما وهب لي العبس بلا نسيان واصم بأمري من العشيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من دين خلمي وبالمسيح

wajibu dazi ma ya min yaqud min wajibu ya man azamtani ya mimma alamu mimma yasuduni wa ma la alamu adhim li ghayri zati al uyuba wa khulqa min fayd wal khuyuba hab li al yawma bi ghayri salami kun fayakun li muadi yaglami ya la ya rahman ya rahim ya من بقريب وسميع سميا لصلاة جاوز مقولا وتفلح المقول والمنقولا مع سلام يا بشريع مع الحقيقة لنا ذريع إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على نبي ورسولي سلمي العربي هاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعي يا الله ويا رحمن يا رحيم يا من بعلي من عالم قد سمي لصلاة تجب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكسب الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد آل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا يجنا محمد والآل وسبي في الخال والمال ويبلي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل ومعالي المنع بيومه عرفا وهق سائمه أبلد معرفا فانظر علي بركات الحرم وجملة سهور وحمي حرمي.

يا معطي الظاهر والمكنون وادر العقب قدري واللسان يا من يجود لي بفوز وإحسان يا ما يلافات والابدير يا معطي الجيران بعد الدير لصلاة بسلام تسمع بيا شكوري والمنادي تجمع بيا على نبي رسول النبي يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وزابي في الحال والمآل فأنه يرى الصغار والفصولا ليكما ويبتني الوصولا ولي النبي كل يوم وسنا يا من تعالى عن منام وسنا وتغنيني بلفظ عن نسيان لي جتبسه

زادي من حاني بالذل واسمني من الالحان واعزمني وجهك الكريم يقدين والقول والفعل من اهل النقد جل وجهك الكريم كلي على رداك.

يلاو يا واجو يا كبير يا من العظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تذب إلى سواه أبدا فيذب عسلام يذب الصفاء وزلقني والأمن.

وسامي في الحال والمآل وقاب سبل لك ربي قولي يا ما ينتغ ربي وجولي أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن تقولي وبتثبت عن تحولي بوداك أن ودا سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا لصلاة قد تقلد الكرم بي أبدا تعلم ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من بي

لصلاتنا مريد تطهروا من غير خير كلكلي تمهروا مع سلام يقود مقيما ذوي الانقلاب والنكر أقوى أفهما على نبيك الكريم جاري من ما له في

يرني نور جملة طلابي وجملة العباد وزهادي وهب لي التجويد بجهادي وحجة لكل من والاني وادعو لغيري كل من قلاني وجعل توالي في انوارا تنور سادعه بحرمه النور المنير سيدنا محمد والال وسامي بالحال والمال وابدا سلم علي بالسلام اني كما عملتني خير الكلام وجعل بي نبني لديك باقيات وصالحات لجنان راقيات الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل

ما اقتدني لديك يا خير السميع مع سلام يزيد بشرى على المبصر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولسوى سبحانه الدنيا ودر الأخرى أن أنت سميا لك سكري بلا كبران يا مرحبا يا أني القسران لك سكري على البناء يا من حمان يا عن العناء لك سكر يا على الحلال يا ما حي الإملاق والضلال لك سكر يا على من سجدوا يا من غيري ساق من

يا من حماني عن الشيطان لك زكاري على الممرين يا من جعد ممر البرين لك زكاري على الخيور في سري والعلم والديون.

لقد قاري على تقريب يا ماخذ الودوان وتغريب لقد ذكوري ربي من محرمي لقد مد الحجة.

لقاتك اللهم بالقيام يا شاهدا اليوم بالصيام لقاتك اللهم بدارك يا مقبلا بمخزن المعركين لقاتك اللهم بسكوني

إليك بادئا ومقتفيها، صفيت قلبي مبدعا مسددا، بك لساني ليقطع مددا، وتجاري حي إلى الأعمال الصالحات.

صلي صلاة تجمع الخيرين مهجلة دلائل الخيرين على الذي قعد يوم الجمعة ما لا تمادي.

أفيا وعزمه وجل في سامي وجعل تلاوتي وقت يا حبيب من العبادات اليك يا محبوب ودقني مكرك يا عليم ودقني الغرور يا حليم ودقني سؤال قدائي ابدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد دعا الفساد لغير ذاتي ونبى الحسادا الى سواك.

ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقي كما تدين قدر السماء يا ربنا يا خالق الدارين يا من أماني عن العارين يا ربنا يا تارد العدين لغيرنا عاصما من دائن يا ربنا يا من له الملك معا الأنبياء مديمنا يجمع صلي صلاة تطرد الشيطان لغير ما لقد أوصانا وصلاة من قد يؤيس الأمين مني ومن ذريالي يا معين على نبي ورسول أحمد من بازوا إلى البرايا حمدا يجنا محمد والآلي وصحبه الحال والمآل فبكتاب يفرج لك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حامي الأنقياء للشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام ليديم عددا على النبي الآسمي العلمي من لواء جلوار عالم يعلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وزد يد ربي عني ريدي أمنا ما عن جسدي أمراضي وزد يد ربي عنك لا حبي لي من سواك والنبي بعض أحب ويا تجل غلاس في توحيدي مثبتا رسالة الوحيد أبتني فيما مدى من زمني ما لي ديم بزري وأمني رافقني جندك في وقت جاد وزاد علي دار خيري بجاد زهزات إبليس ومن والاه بغير نحو إنك الإله لم تنغني حساد أو كفار ولا منافقنا أو أسفار تأتي من الآمال منك السرمدا ومن نبيك رسولي أحمدا فصلي سرمدا مسلما على في الآل وزب وزب يا علام لجي النبي ما يسرى وما ينفع يوهب للأقوام أبلي النبي المبدأ القدام أبقى بسارك بلا اختدام أحمد المغني تعالى أنتنا وكان لي بكل شهر وسنا أدب في البر والبر وفي أسر والجر مع الهدي الوفي فقلت يا رب الورى

زينتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وزبي بالحال والمال واكتب لعلي من مزارك الكريم لديك يا باقي مزيد لا يديم يا ربنا سل صلاة بارعة مع سلام مننا مسارعة على الذي عديد أمدادي مذمدي

يا من لوى وجه الإنساء يا ربنا سلي صلاة تائر مع سلام عداك قائر على الذي عديد وأقلمي مزمن بيأ

يا من لنا أرسلت بصيرا يا ربنا سل صلاتنا مع سلام برداك دائر على الذي يعطيك قتاتي بخدمة الدم إلى أوطاه سيدنا محمد والأهل وسبي في الحال والمآل أمن قراتي في لواخل الغرب يا من جباني عداك والمرد.

لسك مع سلام مرضيا على الذي عديته سنينا مجائجا مغتربا ذنينا سيدنا محمد والآل وزابي في الحال والمآل وقل لوا من قدمي مع سرا يا من كفاني من وسع واخترا واسم بوجهك الكريم عمري من المكاري واصلح امري واجعل فؤادي خزينه العلوم النافعات انك المعطي العليم واجعل جواري

على الذي جعلني لديه كسبي مصليا عليه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وغلوا من عمري فوق المنى عندك جني سرور الأمنا ربنا زلي صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يدرني جادي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نوري جندك وآله وسلمه وتجعلي جميع قمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قال قامع السلام نور لا ينقطع الا الذي بي اذا منقطع.

لك وجنني عدا واللوما يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبينك برات جائلة لا سلام جارب لما أحب مزاجا لخيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل وسبي وعلا.

أني يسلي كل شهر وسنة مع سلامك على المصفعين من قاد لي مقجل كل مدعين سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال وفي الهوى في كل ما مني صدر من قدم على وطن بلا قدر وجن صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم لو بسارة تقدم قديم وارفع لعزك وللكرسي نغم يا ذا اسمك القدسي يا الله يا احد انك صمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل والله اهد على وسيله نبيك الاحد سيدنا محمد والآل وسيدي

عسلام عمر يسلم من كل ما بيده أظلم على النبي والرسول أحمد والآل وسلم وقد أحمد على النبي والرسول أحمد والآل وسلم.

هب لي خير القرن في قتل البصر يا خالقا جعلت خير البصر وجلوا يا ربي في الثلاثة بما درى رباع والثلاثة ما يسر أبدا وينفع يا من بيدر لخير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نذيرها ومثلها

مزارات الأحد قبلت أيام من يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك مناداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك مناداك سندا. ألك سلاك بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليد الهجوم والآل والأصحاب والأقبال وزادني إن المعاتب. يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى

لوت عيد سمد المسلما مع سلام بجميع الآل وسابق الدرر والآل. يا سيدي يا متبا يا من ترى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى صلاة إني تجود بظفر بأن أجارك من غير تفر مع سلام بجميع الآل وسابق من غدا لهم مآل. يا سيدي يا

وقد لك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل وذل وزاد مددي يا من ذا الذكر.

من بك جملة ذنوبي غفرا كلما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى هلا عليك من أداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وزادك الغر وقاد المرام لسواي ما يوزقا كفا ما يحرم الارتقاء وجادلي بكثرة التلاوة وذكري والصلاة بالحلاوة وجادلي بالعلم والأعمال وبتأدبي وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي لا عليك مني منكر نما بك علينا وعدا من نعما كلما سقت إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليا ساغ كلما أختار دنيا وغرى بك ذا سلاما من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أيب وقف أني سمدا ما لا أيب فبك لي كان وساقني رب أتاذي رب.

حدثا بي ويا بي محا ورادني كل كنود جمحا وجادني بكون دار نظم صفا لي وللأمة عيسوك ذفا وكفى عنا جنة رزايا بي وساقني بي المزايا فإنه جل على ذاك قدير وبيجابة دعاء جدير خاتم.

معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجائي اياتي سافيا لك بي مع الاجار دافيا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا له واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جل جبران كبا سر لي

كل يدي صفت وصفت نبي توفيق هاد قاد الهام قد الضيالي مال بيام بدد لي اليوم برب الخيب أعزني ممن خلو وخيب لا يتوجه لنهبي متعب أني معد مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني الأب الغدير.

فاذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجدي

وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من

بذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم

ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم.

لنضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا

أخرجت له من بطنها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير

آلِهِ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا

بك عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء

فسق الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون فإذ قتل

بنية الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون

ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى:

الله تعالى نحيي ذكرى الثامنة عشر من شهر صفر امتثالا لأمر شيخنا الخديم رضي الله عنه. ذلك اليوم جعله يوما للشكر على ما الغيبة البحرية، وهو يوم عظيم ينبغي أن نستحضر فيه معاني الشكر والصبر يقول عنه: شكر إلهي حان في ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي. لقد جرت سنة الله في أوليائه أن رفيهم، قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أئمة كانوا بآياتنا يوقنون. ولم تكن المحنة التي تعرض لها شيخنا أحمد السنة قد ذاق ألوان الاضطهاد والنفي والعناء بعدما رفع راية التربية إلى الله وسلك بنا جهاد الأكبر العلم لإنقاذ الأمة من الجهل والضلال والذل وإحياء معالم الإسلام. وكان رضي الله عنه قد بايع رسول الله على خدمة، فقال: المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء. فلما نفي عن وطنه وأهله وأتباعه لم ير في ذلك أسرا ولا هزيمة، وقضية من الله بقية في مدارج القرب. فقال: ضل الذي قد ظنني أسيرا غير الذي ييسر، غير كأنه يقول: من اعتقد أني أسير لغير ميسر العسير وهو الله فقد ضل عن الحق، أنا أسير له وحده سبحانه، وإن كان ظاهر له غير ذلك أنا دائما أسير أوامره ونواهيه. وقال أيضا: فمن يلقني للجحد في البحر كرمي. ثم قال: ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي. فكان الغيبة عند الناس محنة نفيا
وفي حقيقتها فتحا إلهيا عظيما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الرسالة الكبرى ليوم مكة هو الشكر، فهو يوم أساسا للشكر لا لاستحضار المظالم ولا لإحياء الأحقاد. قال تعالى: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال: فبأي آلاء ربك تتمارى. وقال مرات عديدة: فبأي آلاء ما تكذب. وقال سبحانه: بنعمة ربك فحدث. وكان الشيخ رضي الله عنه يقول: كتبت ذا تحدثا بالنعم إذ واجب في الشرع شكر المنعم. ويقول: متى بشها منة ذي الوجود. ومن أعظم ما يلفت النظر أنه رضي الله عنه استبدل شكر المنعم سبحانه بذكر الإساءة.

بعض من بلاء. فهذا هو خلق الأولياء يشغلهم فضل الله الخالق. عن اللقاء يقابلون الإساءة بالإحسان والبلاء بالشكر. أيها الإخوة، فليكن احتفالنا بهذا اليوم احتفال بالقرآن وبالذكر وبالصدقة وبالإحسان إلى الخلق وبإصلاح القلوب لا بالمظاهر وحدها. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمتك ولنعمك لك الصابر. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال ووفقنا لإحياء اليوم الثامن عشر من صفر على الوجه الذي يرضيك وصل وسلم وعلى من كانوا قبله من إخوته النبيين وعلى آله وأصحابه وخديمه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر

أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

0: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها النار الكبرى، لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى، ذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك
0: الحمد الله الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

فما ربحت تجارتهم وكانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما

الأخي محمد عليه أفضل السلام مع صلاة جاء بأفضل الكلام سكى وعقلي قارئ القرآن يجوره للبسر والأمان سكى وعقلي قارئ القرآن يجوره للبسر والأمان أجر الذي يدلو الكتاب ينمو وسيته دنيا وأخرى يسمو لخير قارئ الكتاب درره

من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان. قراءة القرآن أمن من لئين ومن شقاوة ومن مكر المعين. ربي عبد يقرأ القرآن وللجنان لا يرى سمعانا. إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبقي نجاة فلك.

مع الأمن. بركة القرآن، بركة القرآن، بركة القرآن فاخت صنع خاري يفوز أيس أنا. بركة الكتاب تمي الخارئة مما من البلاء تكون طارئة. كنس الكتاب ليس يفنى أبدا، خاري ليس يلاخيك أبدا. إلى سوال خاري يقصد اللئين يسوقه لخيره طرد المحين. لقاره الكتاب إن المنزل في سر والعلن خير.

0: خافوا شيطان وسره المود والأوطان سبحان ربك رب الحسة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: أسير معجمة والكاف والراء للراء

هوباو فداد موجا مثل والراو فارقني والباو بالحزن عني الخاء والباو

ترى خلب بدع ابنه داو أكرم بمن حاث دون الأقربين معا مخلوب برق وساك الحاء والباء وجهت وجهي

مختار خلب بدع ابن هوداو أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مخلوب برق وساك الحاء والباء وجهت وجهي

الأرض منفردا وليس يدفع نور الله إطفاؤه ومن يريد كون ما يخفي علنا فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه علنا فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري ورضوان له أبدا بدي البديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدخلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة فليس في

بان لكل من له مقول أن وسيلتي هو الرسول بان لكل من له ولاية كوني لخالق البرايا آية الحمد لله الذي صرفني بلطفه عن بدء لسنني أذكره جلال الكتاب وسنة البيداء والصواب أذكره على فرود وسنن ثم على خير الحمى من المنن أستغفر الله الذي يجري الخداء بإذنه مما جنيت ومدى أبايع اليوم رسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء أعاهد الله على أقص الكتاب بخدمة للمصطفى باب الصواب ولا تحتوي الأقل مسايح ما لم تدم شبرا على الرسايا

إن الكسول لا يسود الجيل ونايك لمانا الجليل وصغ بما جاء بالرسول ولا تساهب خير من يرشدك ونعي كل ساحب يخلقك إذ رب خمري خدخدا نبيلا بصحبة صالح لا تميلا ورب سالي الخدا سليلا بصحبة الأخمق

بان لكل من له مقول أن وسيلتي هو الرسول بان لكل من له ولاية كوني لخالق البرايا آية الحمد لله الذي صرفني بلطفه عن بدء لسنني أشكره جل على الكتاب وسنة البيداء والصواب أشكره على فرود وسنن ثم على خير الحمى من المنن أستغفر الله الذي يجري الخداء بإذنه مما جنيت ومدى أبايع اليوم رسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء أعاهد الله على أقصى الكتاب بخدمة للمصطفى باب الثواب ولا استطاع طوي الأقل

وأهلي منكم بك فلستك ولي الجميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم افتتاح النسب.